سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت يا جن ارقب يا جن ولا لا فطرت بسلام تا سكن وزوزات كيت يا ملاك النات يا سما يمتر فتاري يا سواز ماري زرعنا داويت باباخري قال كدانوا إما يفرس بات نواري الفالاف ملاك تعلوات نواري يا قل قلوش ملو يسطات فتاري إنيا نزا ترى تعلم مكاري ولا لابيت بزايت عالم بصيت كواتت بداس يستوم بونت كوالالا تعمرشتوم سيبالا يا برهان زود يا برهان أكليل دفتشي درشي لنا بسر قلا هنشي مشاشالو عقان انتانشن سيايوشي ستا قلب قلب ببيت مكدس ستسارا نيو جعلوات ليقاون تمكرو بسيرا تمك نتاو منامن هاتيات ساتسارا عند صحاي قلاو عند سات سيابرا تموت بلو معيز الافان بياتطوات عند قلا بران مهونو باسبات يانن قروم يانن دس يمي المعزا بنصهنا يلا ركابي نارقزا ولدتشون ببيت ليهم تقوزا متيلبات بملاك اج تايزا يتعدلج يتباركج فطرت يبلعون سبع سمنتو النفسات عقباتشون بطرنوها قنت كادماس هادماس مراكات بيهون مريت كلام بيهون يسوستوروها كرمت بر بيهون يزي هالم هلو صوات بيصاف هالكم يتعمرش بزات نقبر بلو بناسي فترن كتنت فترة ستن